أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

0: يقول تعالى: ما خوف كل حاسة الدرب وكل فارس شيطان ومرات الناس الأشرار كي يبلع داخلين وظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن هذا الوضع المقدس الذي لك نعم جنتي ومتلسنت بباجه
1: جلا يسون تنو اوشت مبيوت نم بشيرين ببني مصوف تترياس سوى

Shirini Maria.

0: وشير غبريل بصوت بن بفاش النوبي
1: شير نشير وبيم شير نسير رفيم.

0: είπε προσευχή στο σιτή.
1: Και το πνεύμα Τίσο
2: قل جزدنا بخلاص
1: يا رب ارحم
2: يا رب ارحم
1: الذين
2: ما كان سيطرق معين كان في البحر ومن حار البحر وطرق المسر وسيكون بكل نوع كل أحد وكل ما درد من أحد من الخلاء تفضل بصحكم في الأطلاع والمسير دمنا زلم الفرح فرحيم بالعافة ما في اشترف في العمل مع عبيدك من أحد بكل عام صغير نحن أيضا يا رب وبطنا في هذا الأم احفظنا به مضرع والعاصب ورقرق إلى العلم كيد
1: يا رب ارحم. فنسبح مع ملك كل المجد له في الأعلى الأرض السلام في الناس المصر نسبحك لك عظمك نسجد لك نعترف لك أنت مجد الشكر عظيم مجدك يا رب ملك عاصمة الضغط يا حامي خطية تعمق ذو البطن لك يا قيس عني ويرحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك علي رب السلام مسيح روح قسم مجد لك أبينا بريك وسبع اسم قدس أبدين منذ الروح تبكي لك يا رب ملك عارف كنت أتفتر فإنك سرت المهم بكي بس ما صوت وضعك مومك وطراني
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام لنا مرسى السماوات ارحمنا المجد لله والابن الروح القدس لنا كل اوان ودار الدور امين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اسادنا يا رب اغفر زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من الجسم القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا ربنا نفوسهم يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا يا الذي بالخطايا يا رب عنا غفرت البطن اليك لان لك المجد والعزه القدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: قدس اسمك يا توكلتك مشيتك يا رب سمك الزكاة الأرض خبزنا زغد أعطينا المخل أزدنا كلها بخلص توسي سوز بين شوي سمين الليل ويا شيريني تنتي والوت سوى اسمه لو أنت ومبرسين سنترين بي أنتي مصنع تسمع بين بخلص توس
3: أني وانت نبروس بشيب شوي هابي شيري من ريت انت فكان النوب هنا نبو
1: شيري سي تصمي سينا نبوي ننطاب مي بخلص توس بين نوتي برسين وسي سوى
3: ماتي هو ام بشوي سيري يقول انت فرونا ان نبسي شي انت فكان النوب هنا نبو
1: تي برسينوس مريم تي سو تكوس وافت بروسات سي تنو تبقينو سنتيتي مترومي
3: مريم برز بفين ايري يقول نار بخلص توس في طريق بوابو سنت بريم وطنانين بكو يقول انت نوبي
1: شيري نيوتي برسينوس تولو من ايلي سيني شيري بشوش انتي بانجينو سريك بوناني مانوئيل
3: انتي هو اري بمبوزي بروساتي سيتنو اتناري مجلس بخرسوس كان النوفين عن يقول
1: تبك أنت يا مريم الحكيمة العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي
3: هل يا مام النقية التي نادت في أرضنا وأينعت لنا ثمرات الروح
1: الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح
3: إن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
1: أنت أيضا رجعنا إلى مام العقلية أتيت لنا بالرحمة وأحملتي في بطني
3: أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا
1: لازم من قلبنا أولاً وبعد ذلك بلساننا أيضاً صارخين قائلين
3: ربنا يسوع المسيح قال لك فينا هيكل لروحك القدوس يعطيك تمجيدا
1: شيرين يوتي برسي استر من لسني شير بشوش انت من جسر يكبونا لمانوئيل
3: انت يواري بمي فزي برسات سيدنا وات ناري مجلس سفخ رسوس كان النوبيل عن يبول
1: نعزمك من الحكي
3: كله نمجدك الحاضر القديس وليت الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل الكثير الشهداء تهلل الصديقين سبادك الناس غفران خطايا نبشر بالثلث القدوس له واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وثانس وصلب عنا على عهد بلاد صلبون تكلم وقبر وقام من بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسموات وجلس على يمين ابي وايضا ياتي في مجده الى دين الحياه والاموات الذي ليس له ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الاب نسجد له ونمجدهم على الاب والابن نطق في الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده مغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين

0: وتوفنا افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب، ارحم يا رب، ارحم يا رب، ارحم. انت بنعمات يسوع.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قررت تلاميذ القديسين المكرمين إن أنبياء وأبرارا كثيرين يشتهون يروا من تبترون ولم يروا أن يسمعوا من تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فنصحك أن نسمع نعمل مناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
3: من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب ارحم.
2: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع لك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيا

0: Tasite mi tavo vo se o angusome to agio evangelio.
1: Mara o tenje vesne yo khana fana shes intene gom kiri aplo kasan suka tamar pana gino pingeri kasan usma.
0: Tasikiri. مقدس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري ماركوس البشير رسول الطير بركاته على جميعنا آمين. من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعهم ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسرون. فليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مساخرة فيبصر المستقيمون فيفرحوا. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملشي صادق. الرب عن يمينك بان البابا لمبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم لمبا صليب. الرب يحفظ لنا حياة

ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يغزى من يعترف بي وبكلامي

0: دائما.
1: استجب لنا يا رب عندما نصلي. أبانا الذي في السماوات،
0: تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين، واغفر لك من شر المسيح الصادق. كن بخريستوس يسوس بن شويس.
2: اسكي فلاسي مونتو كريو كليناتي. Rus comenzi mo tabu vami
1: ere ne pasi
0: e tu ne mazi so
1: se ne mato la de cotare va ta su no mi dino va falo اقبل روح القدس من عصر كما عصروا وكما الذين عملوا فرحنا بذكاء اخوتي خاتم الله محمد امام ما رزقنا رحمته الله يطلب رجل غير ما انت تصالحهم محمد البشر اللهم نابص عن خطايانا باركنا طهرنا حالنا حارس الشعب فلا نحن من كل كل من
0: المدعمين امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين الليل يزك سباتريك يوكي اجيب نيف ماتي كنيكا يوشي بولن جو مجو بن شو يسس بخريس زمان مو ستيمون وانا ان كريا
2: ليسون
1: كريا
0: ليسون كريا ليسون امين زوارا زوارا استي متانيا كوني ايفل غمبي
1: بركه ملك هذا اليوم بركه قديس هذا اليوم بركه قديس عز مريم رئيس الملائكه كروز دي المسيح مع المكسوم سر بركة أبانا الشهداء بنا قديسين بركة بخير السود بنوتي يا ملك السلام أعطينا سلام أقر لنا سلام أقحمنا حطينا لنا لك الملك والكون مجد أبدا مين استقب لنا ربنا عندما نصلي أبانا الذي في السماوات
0: بس اسمك يتكتب وشيتك وصيتك

Gracias.

معظمك يا رب، فاتنا كل كلمة تفتي يا رب، عشان تعمل عبادتي. رب كان مالك رب تقرا يا رب سبحانك، رب كان مالك قدير وسط كام هو قدير

0: صلاة وتتبات الساعة الثالثة من يوم الأربعاء المبارك وقدم المسيح ملك وله أرواني يغفر لي خطاياي مذامير وثلاثين معلمنا داود النبي ملك التبركات على جميع أمين يستجيب لك ربي الليل يا أعظمك يا رب إنك حضرتني بعد هذا الليل يا فاضل قلب بكلام صالح إني أخبر مالك وفاعل اسمع يا ابنة وانظر يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم هللوا صفقوا بأيديكم صاد الله بالتجاوز إلهك الرب فاطر رب كل أذان بعد روحك القدوس نشكرك لأنك أقمت الإنسان كندوس فصم بشارة معلمنا القديس ماريا وحنا البشير وتميز الطيب بركة المقدسة تكون معنا جميعا أمين
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحين بإني أمضي إلى الآب لأني أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيئا لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل كوم وننطلق من ها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيل يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا
0: فيكم هذا قدم في عشان قلبا نقيرا ونقفيا له رحمكم في عشان لا تتعب قدامه وفرع قدوس لا تنزعه مني
2: سبتريك أيوك أجيب نبماتي
0: أيها الرب لا دار ستر خزك على تأمي ذكر القدسين ورسوان وقرمي في الساعة السادة هذا قدم في عشان ربنا يسوع نسيبنا بارك المروح المستقيم وحيا روح البني ورق فقد أصر عبد الله السلطة دفن جيان مضيق ونسانا تعالى مرحمنا
2: أنين كأيك استوسي ونستوني ونن آمين
0: يا والد لك قال من حقنا نحن خلص مبارك ربنا نبارك ربي يا موسى من هي الطريق لنا لخلاصنا
2: كنين كايك استوسيون استونيون امين
3: ايها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصلاحات ومعطى الحياه لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دناس ايها الصالح وخلص نفوسنا
2: سبتريك ايوك اجيب نظماتي
3: كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص واعطيتهم السلام هلم ايضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا
2: كايك استوسيون استونيون امين
3: اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء والد انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه
0: نسالك يا رب يسوع المسيح اسمعنا محمد فنحن امين
2: Relation,
0: برحمتك استجب لنا رب عندما نصلي أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك يا تبارك وتعالى مشيئتك يا رب السماء زي كارد ابصرنا اعطينا اليوم في الرزق كما نحن ايضا بذنوبنا لكن جئنا شبه المسيح
0: أبانا الذي في السماوات صلوات وتتبعت الساعة السادسة من يوم الأربعاء نبارك وقدم المسيح ملك الأرباب في لختام مذامير وثلاثين معلمنا داود بن الملك التبرك ترجع منا من اللهم باسم خلص وقدك رضيت يا رب عن أرضك إني أسمع تكلم بالرب لنا الليل يا ساكن في عوني يا سريح ذل السماء يا قدر رب لأنك أنت رب العالمين الرب قد ملك لبس قال يا رب صار رب خلقكم نشكرك يا ملكنا ضابط كل أب وربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح المؤمن. بشيثنا الآن بشيثنا في كل أبانا الذي في السماوات. صلاة وتثبات الساعة التاسعة من يوم الأربعاء المبارك وقدم المسيح ملك الله ورجوع أن ينجو في خطاب مدامين وثلاثين معلمنا داود النبي بركاته تكون معنا جميعا أمين. صبح الرب تسبيحا جديدا صبح الرب كل الأرض. قالوا رب رب أجلس يعني أمين. طوبى الرب الخائف والرب يحوى صايا جدا. قال هو الرب. آمنت لذلك تكلمت. يا الله الآب وربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. نجينا يا رب احتنا يا رب. دكتور سوس كندوس كندوس كندوس كندوس فاسكن بشارة معلمنا القديس ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركة المقدسة تكون معنا جميعا امين.
4: اعلمك قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. طوبى الحزان الان لانهم يتعزون. طوبى الرضعاء لانهم يرثون الارض. طوبى الجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. طوبى للصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله. طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شيء كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم كعظيم في السماوات. فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا في قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعون تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لآدم نبدين أمين تنشواري صوت بكتنا غصوت من ماء سواد جياقية ستيامنا أمين.
5: اليوم السادس وفي الساعة السادس ومرت على الصليب من أجل خطايا تكرر علي أبونا آدم في الفردوس. مزق سك خطايانا يا المسيح لهنا ونجينا نصرخت الله والرب سمعنا. اللهم استجب صلاة ترفض البطيء. التفت إلي واسمعنا عشية وباكر وقت الظهر كلام يقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام.
2: سيدريك يوكي أجبني بماطي.
5: يا يسوع المسيح إلهنا اللي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقطعت الخطايا بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحيا بالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياش الأعمال الهلوية والشوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل لزول دمك يا ولتلا العذراء لأن كثير هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. يا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا. لا تألى من أجلك ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا تمسكنا جدا عنا. يا الله خلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: إنين كأيك استوسيون استونيون آمين.
3: صنع تخلص الفوص العبد كل يوم المسيح لأنه عندما صدتك يظهرتين على عبد الصريف فلاسي كلهم تسرق قالوا المجد لك يا رب.
2: سبتريك أيوك يا جبن بماتي.
3: أجل شخص غير الفسد صار طالبين مغفرة خطايانا من المسيح لهنا لأنه مشهد أكثر ارتاع التصال على الصريف المجد الذي نخلقتهم بابد إدراد ونصرف ليك ونشكرك لأنك ملت الكل فرحنا يوم مخلص لما تأتي في العالم يا رب المجد
2: إنين كأيك استوسيون استونيون آمين.
3: أنت المتلئ نعمة ولد الله العذراء اللي سبحك لنا من قبل صليب إنك هبط الجحيم وهبط الموت وما تكون في النار ساق محل أبدا ونعم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر المسيح لهنا لأنه قوي.
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الموت الذي ودمع ذا ارحمنا.
2: قدوس القوي قدوس القوي قدوس حي الموت الذي سلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله قدوس القوي الذي قام وارتعب المجد لله وليه. يا سلوت القدوس حمد سلوت الحمد يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسانا يا رب بارك امين استجب لنا يا رب عندما نصلي ابانا الذي في السماوات
2: قدس اسمك ياتمك تكن مشيئتك في السماء كذلك على خبزنا الصغار اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا وادخلنا في الجنه لكن نجي من الشيء بالمسيح يسوع رب ان كل مجد ابد امين
0: السلام لك نسالك يا تمتر بعد نظر كل حين من سعدي صلواتنا
2: السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة المسيح عزراء القديس السلام رب عنا أصلاً عرفنا سوفرنا خطرنا تعزى أمري وانت القديس الشفاء لمية جنس البشر يشفى فينا المسيح عزيز يأتي كرامة السلام لك تعزى مكة حق السلام الفخر جنس الوقت يعمي ونسى يقص كل ذات الشفاء المؤتمنى أمر ربنا سوى المسيح عمينا خطرنا
0: كندوس فصل بشارة معلمنا القديس ماري لوقا البشير وتلميذ الطاهر بركته المقدسة تكون معنا جميعا امين
6: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فاخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له اسرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطة والكحول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع قاف فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه وكانوا نحو 5000 رجل وقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا وتأكلوهم أجمعين فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة
0: المجد لله دائما ابدا امين دون شوار صوت بك ودنا صوت من ما سوى جياقيا وسلام علينا
2: يا رب يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من اجلنا نحن خطاة تحاسنا جسمانيا المسيح لنا نجنا فاليد توسل قدامك رب قولك يا ميت طلبات الى حضراتك كلمتك احييني يزك
7: سبب الدين كايوك يا اغيب نماتي
8: يا لاب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تقبل عني يا الصالح ولا ترزقني أن أضرب القدس نفسي وظيفة وجعلنا شريكا لنعمة الصلاة المحية لكي ما يزد ذوقنا من أحسن زوق قدم لك تسبح بغير فطور مشتاقنا لبهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا
2: كينين كايك استوسي أون استوني أون آمين
7: يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين اقبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر أيها الصالح واقبل من والدك شفاء من أجلنا نجي يا مخلص الشعب المتواضع لا تتركنا للقضاء ولا تسلبنا للدار ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وأصحاب عبدك وإسرائيل قديسك
2: آمين
8: لما أبصر الإسرائيلي الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس اخشعها ولا الارض ما جت مرتعدة لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك
2: كنينك ايوك يا اجيب نظماتي
4: عندما يا من قبل اليه اعتراف اللص على الصليب قبلنا اليك ايها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك
2: كنينك ايك استوسيون استونيون امين
8: عندما نظرت الولد الحمل والرعى مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي بكيه اما العالم فيفرح لقبوله الخلاص واما عشيبه التاب عند نظر الى سربوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي
2: نعظمك ومن الحقيقه المجدك تعظم قديس وهيتك كل الثاني مخلص العالم تخلص بس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فارس كل الشهداء تاني الصديقين سماتك لنا زخرنا اختار البشر بالسيد القدوس واحد نسجد من جد ربنا بالحقيقة أنهم بليان واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرمى أنهم رب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوى الأب فجوال أزبي كان كل شيء أزاز من أجلنا البشر من أجل خلاص أزاز بس متجسد من روحك زمار من عزاء وتاني الصلب عنا أحد برد صبون تالي مكبر قوم بلا موات في يوم السيس كما كنت مصاعد لسمة وقال السالمين بيعيد الناس في مجدي يدينا حيو مرمت الذي ليس ممكن قدرنا عنه بالروحك الصلب المعنى بس كل أبناس قدر مجد مع الأب والابن الوطف والأبناء وكنيسة وحيد مقدس الجامعة الرسولية وانا اعترف بمعمدي واحد واخفض الخيار وانتظر كلمة الاموات وحياة الدار الآن

0: رب السماوات والسماء أعظم خير منك رب ارحمنا يا الله لا يبدأ بطل كل يسر وصف قدس ارحمنا يا رب لا القوات كل معنا لأنه ليس لنا معين في جد من قدسك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا وصفحنا بردتنا وصفحنا بغيرنا ارفعنا بمعرفة ارفعنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس والازدهار رحمتك يا رب واسع خطايانا
1: استجب لنا يا رب عندما نصلي اليك يا ابانا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

0: والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطة معظيم كل من أجر السماء
1: من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم.
2: يا جبين ورومي أبي أنهي بولب شويس وابسك بنتي يومي بي أبي إرشيناك نيسي

0: واحد، ولا ابن القدوس واحد، ولا ابن القدوس واحد، ولا الروح القدس امين. مبارك الرب اللي لا اله الا الابد امين. يا جميع الامم باركوا الرب فلتباركوا جميع الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد امين. هللويا.
1: Σε πατρίκε, ιοκε, αγιο πνευμάτι, κανίν καίκε, στο σε

0: ותיר, עזרות וחרב, תותן שבח מותן, פותחת על נבנם ודל נבנם חנות נבי, ואנקת עברתנה וענתנה ועבוסתנה וחבטנה לקשבת עלינה ועדתנה ועתית בנה.
1: نطلبه لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وطلبة قديسين من بصنا عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطب المكرم بابا أنبت أدروس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم ملان بصليب واجعلنا مستحقين أن نشارك الأسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: صلاة من صلاك يا محب البشر امنحنا ربنا نكمل هذا اليوم وقد كل يوم حياتنا كل سلام وحفظ كل حسد وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وهذا الموضوع المقدس الذي لك أما صالحات نفع زقنا إلى أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان الذي

عبيدة يا رب خدام هذا اليوم أبائي والشمامسة والإفريس وكل شعب وحقارتي يكونوا محلين مثل مثل ثلاثة سلام والابن الروح القدس الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية من أفواد إثنى عشر سنة هذا الإنجيل مقدس سلطة الشهيد البطريرك القديس أوريس معنوس وسلطة حنة ذابيل فهم والقديس كريلس والقديس باسيوتيس وروريس من أفواد 318 نكم 500 بقسطنطين بأفسس فما قدس الباب المعظم الأنبياء تودور الثاني فما حقارتي لأنه بارس من قدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل أولاد

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا، فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفك على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا جميع أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها تعظم غلبتنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وأختي أمين.
1: الكاثوليكون فصلا من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا تسلحهم أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فأقوال الله، ومن يخدم فإن كأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الأبدين أمين. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت الأبدين.

0: بإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث بينما كنا ذاهبين للصلاة إن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وأيانا وكانت تصيح قائلة: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فتضجر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا لأنهما يهوديان وينوديان لنا بعوائد أخر لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي. فلما ضربوهما ضربات كثيرة ألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهما جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن جميعنا ها هنا. فأخذ ضوءا ونهض إلى داخل وخر لبولس وسيل وهو مرتعد. ثم أخرجهما وقال لهما: يا سيدي ماذا ينبغي لي أن أفعله لكي أخلص؟ أما هما فقال: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب. فأخذهم في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون وأدخلهما في بيته وقدم لهما مائدة وتهلل من جميع بيته إذ قد آمن بالله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدس. أمين.
1: لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز البيعة كل بيعة. أمين. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم السابع والعشرون من شهر مصر المبارك أحسن انقضاء علينا عليكم مغفور الخطايا وزلات مقام الرحمة الرب يا أبائي وإخواتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم استشهد القديس بنيامين وأدوكسية أخته ولد هذان القديسان في شبشير من أبوين مسيحيين محبين للغرباء حافظين الطهارة والنسك والعبادة فربياهما على الأداب المسيحية. ولما كبر بنيامين اشتاق إلى سفك دمه على اسم السيد المسيح فمضى إلى شطنوف واعترف أمام الوالي بسيد المسيح فعذبه كثيرا وأمر بطرحه في السجن. وعندما سمع والداه وأخته بذلك ذهبوا إليه باكين فعزاهم وعرفهم بسرعة زوال هذا العالم. فقالت له أخته: حي هو الرب، إني لا أفارقك والموت الذي تموت به أموت أنا به معك. فضعهم الوالي في سجن المظلم لمدة 25 يوما ثم أخرجهما وجعل في عنقهما حجارة ثقيلة وطرحهما في البحر. فنزل ملاك الرب وحل الحجارة وظل سابحين إلى أن وصل إلى بلدة تدعى بطرة. فوجدتهما صبية عذراء وأخرجتهما من الماء. وبعد ذلك عاد واعترف بالسيد المسيح أمام الوالي فعذبهما ثم أمر بقطع رأسيهما. فنال إكليل الشهادة وجاء بعض المسيحيين وأخذوا الجسدين ونقلهما إلى بلدتهما شبشير فدفنوهما هناك حيث بنيت على اسمهما كنيسة بركة صلاتهم فتكون معنا أمين. فيها أيضا استشهدت القديسة مريم الأرمينية. كانت هذه القديسة أسيرة عند رجل من جنود الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر. عرض علي هذا الجندي أن تكحد إيمانها بالسيد المسيح فلم تطوعه بل اعترفت بأنها مسيحية فعذبها عذابا شديدا. وكان الرب يقويها ويعزيها. ولما ضجر من عذابها عرض أمرها على السلطان الظاهر فاستحضرها وعرض عليه أن تترك إيمانها. ف فلم تسمع له وصممت على الاعتراف بإيمانها المسيحي، فأمر السلطان بحرقها في حفرة عند باب زويلة، وهناك ألقوها في الحفرة وهي تقول: حسنا يا مولانا السلطان، أن ألقي نفسي بين يدي سيدي وإله ومخلصي يسوع المسيح، ونالت إكليل الشهادة. بركة صلاته وتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.

0: Ιχεστοσε, ονειόν ονόμινε και τριεσέ λέησο.
1: السلام لجميعكم
0: ولروحك أيضا
2: يا سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا أنبيا وأبرارا كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بيت

0: كل الذين أمرنا وصونا نذكرهم في صلاة البطنة التي نرفع عليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا، كلنا رجعنا، كلنا خلصنا، كلنا شفانا، كلنا وقيامتنا كلنا.
1: مارو تشاس فينيتيك ليس

0: من مزامير تراتير معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا، نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم، افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه.
1: هللويا. فليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحونك سمى الرب، ولن يندم انك انت والكائن الى الابد على طقس ملجي صادق. هللويا. الرب عن يمينك يا ابانا الطاهر البابا البطريرك الانباء تادروس الثاني وشريكك في الخدمه الرسوليه بين الاسقف المكرم الانباء صليب. الرب يحفظ لنا

0: الآتي باسم الرب، مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن المسيح
1: ابن الله.
0: الذي به المجد إلى الأبد آمين. من إنجيل معلمنا لوقا البشير: وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل من تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة والتي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. وشعرة من رؤوسكم لا تهلك.

0: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا رحمته وبركاته من الان وكل اوان ولا دهر دون كلها امين. نشكر ربنا وله ان مخلصنا يسوع المسيح اللي اعطانا هذه البركه في هذا الصباح المبارك. ايات الانجيل من انجيل معلمنا القديس ماري لوقا، وبتقدم لنا كل الاحداث اللي تحصل لهؤلاء الذين يقدمون اجسادهم ذبيحه حب، أباؤنا الشهداء، وإحنا قربنا على احتفالنا بعيد النيروز. واللي ياخد بالكم بنقرأ الآيات دي في كل مرة كنيسة تحتفل بأحد الأباء الشهداء أو القديسين الشهداء أو القديسات الشهيدات. وفي هذا الإنجيل آية عايز أركز عليها بس، يقول شعرة من رؤوسكم لا تهلك، وفي مكان تاني قال شعور رؤوسكم محصاة. فدي دليل على عناية ربنا إلى قد إيه ربنا بيهتم بالنفس البشرية، إن كانت الشعرة البسيطة في نظرنا وممكن تترمى على الأرض ملهاش أي قيمة لا تهلك وشعور رؤوسكم محصاة. فكم وكم الإنسان الذي خلقه على صورته والذي أعطاه نسمة حياة منه والذي أوجده في بيعة الله وأعطاه مواهب وأسرار سماوية لكي ما يعيش بها على الأرض، والذي رسم له الطريق إلى السماء، والذي اهتم به في كل ما يحتاج. وحتى تاخدوا بالكم في الخليقة ربنا خلق كل حاجة وبعدين خلق الإنسان لكي ما يكون الإنسان سيد على كل المخلوقات. فالنهاردة الكنيسة بتبعت لينا رسالة اطمئنان، شعرة من رؤوسكم لا تهلك. يقول لك ما تهتمش وما تهتز، سيعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها. ده المين لكل نفس وكل إنسان متمسك بوصية الكتاب، لكل إنسان مسيحي بالحق، لكل إنسان يعيش وصية الكتاب المقدس، لكل إنسان عايش في الكنيسة بكل مشاعره بكل كيانه بكل قلبه، مش مجرد بيحضر ولا بيمارس ممارسات يصلي أو يصوم، لا، عايش لربنا وبيقدم لربنا على كل ما يقدر من تقديمات. علشان كده اطمن أن عين ربنا عليك ويد ربنا سنداك، وربنا مش يعمل لك إلا كل الخير لأن كل الأشياء تعمل معا للخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا كل مجد كل كرام من الأبد أمين. أنيات أخن أم اسمين إسوا بنت بيو بيو بيو كاتا بفرني من راتي أنت بخريستوس
1: أربرز بابين أري قلنا تنشو سنبتير أنت ثوتو كس ماري اسما بن بن سوتي أنت كان النوبين عني بو
2: جيب اسم روت جبيوت يبشيري نم ببنف ما إسوا فتتريا سجيكي بلتنوش تموس تنتيونس
1: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومرأة من العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاصة البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدينا الحياة والأموات الذي ليس له مكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونغفر الخطايا الأموات وحياة الدرجات آمين.

0: آمين.
1: أخطئت حلوني وسامحوني يا أبا وإخوة تشليم
0: في بيبرو سفير
1: قاسي
2: كتبني إغماتي سو.
3: يا الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هزمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: الموت. أجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير كون في دينونة من موهبة غير الميتة السمية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا ورحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورادة الى الشرق انظرنا.

خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصته.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا

כואב וכואב וכואב חנו עומס מי אפשר יצא בנו الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خلقنا وصيت أبوه تحيي سقطنا من حياة الأبد ونوفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عن قائد من قضاء بل فعلتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر أيام بات نحن كل سلطان مدن الموت بابنك الوحيد جنس ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح ويتيب الخمد ابن ما يسوى ادنى ما يبلخن تيبرسان وسيسوى

خالد الذنب مسيح ولي مبشوه تنوم ونمو ابن ما وقعنا له شعبا وثمان وصيار اثارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصه الذين في العالم سلم هذا توفيدا عنا للموت لا يتملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به ما بين من كبر خطايانا افشنا في بسيط من

ಸರ್ವಸೋಳ ಸೌ ಎ ಮೋಜೆ ಚುಮ ಸತ್ಯ ತಿರು ಸೋಮತೆ ದಿಧಿಯ ದಿಕ್ಕೋ.

ما نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيمة الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا ولا وظهور إنسان الآت من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا، تناول المقدسات أكثرت الأنفس وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحد المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر يا رب من الطوبة المكرم رئيس الأساقف بطرقنا البابا لما تدروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا صليب.
3: صلوا من أجل رئيس كهنة البابا الأنبا تدروس الثاني بابا بطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبصري وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم
0: والذين يفسرون معهم كلمة الحق باستقامة ينبهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
4: صلوا من أجل أبان القمامسة وأبان القسوس وحدنا الشمامسة والإبزياء قنون وسبع طعامات كنيسة الله.
2: يا رب ارحم
0: وكل الخدام.

0: الماضي المقدس الذي لك وكل الماضي وكل ديرة أبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة.
2: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان. لا تفضل يا رب يا نار في هذه السنة باركها.
3: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح لنا ويصدق مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم يا رب ارحم.

الزرع والحصاد، ودبر حياتنا كما يليق. بارك إجليسنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب باسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا

وحيدا لا شريك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في

الباردة الإله القديس الطاهر مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمام ساول الشهداء، نازل الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطل القديس ساويرس ومعلم ناديس كورس، والقديس أنس الرسول، والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذئبي الفم، والقديس أودوسيوس، والقديس ساوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطق بالآيات، والقديس غرغوريوس صانع عجائب، والقديس غرغوريوس الأرماني، وال318 مجتمعين أبو نيكي وال150 بالقسطنطينية وال200 بأفسوس، أبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولا، والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يونس القمصاب، أبانا أنبا بشوي البار رجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح، حسكيال تلميذ سيد الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس أدوما ديوس، و49 شهيدا شيوخ شهيد، والقول القديس أنبا موسى أحنس كامل القس، أبانا أنبا دانيال القمص، وأبانا أنبا زورس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة تدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين، وأبانا أنبا ويسا تلميذ، والقديس أنبا إبرام مسقف الفيوم والجيزة، وأبونا القمص ميخائيل البحيري تلميذ، والبطريرك القديس الانبا كيرلس السادس، والارش زياكون حبيب جرجس، ابونا القمص بشوي كامل، وابونا الرايبس الانطوني، ابونا المطران الانبا سربامون، وابونا القمص ميخائيل ابراهيم، وكل ما صاف

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تسكن نفوس عبيدك أبينا مثلث الرحمات الأنبا باسيليوس الثالث مطران القرص الأورشليمي أبونا القمص مرقس بسادة أبونا القمص سليمان البراموسي أبونا القمص أنطونيوس البراموسي أبونا القمص كاروس الحبشي أنور قمص مرقس وأبونا أبتناغو أرمانيوس وأبونا بيجول مسعد وأبونا شنودة كمال وأيضا زينس كار السنة لهم اليوم ماضي أرسانيوس جميل بشاي جرجس فامي أبا نوب مويسيس صموئيل حسقيال مفيد أرسل عازر فهيم نبيل نجيب زخاري أيوب نعمة حكيم فيبي إبراهيم تهاني عبودة صوفيا إبراهيم سوزان صموئيل فردوس زكي رعوس إبراهيم سمير راغب فوزي بولس جنافيل إسحاق من جمهنة وكل الأسماء التي ذكرت سرا على المذبح في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق.

0: السماء
1: وتتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين. بخريستو

0: اذكر يا
1: يسوع.
0: رب ضعف انا الخاطئ واغفر لي خطايا الكثير من اجل خطايا الخاصه ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك يا رب النعم تحفظه حالنا وحال كل شعبك من كل خطيه ومن كل انا وكل امين كذب انا علينا يا رب نحن من نصنع مرضاتك كل حين. اكتب اسمك في صحف قدسيك في مقدس السماوات. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس رب قدس البابا تواضروس الثاني شركاء يا باب ما طنب بنا صف كنيستك وشعبك كل الحاضرين كل الغيبين كل الذين أمرونا أن نذكرهم كل من ليس له أحد كل الأسماء التي قدمت على المذبح تكن إرادتك وتكن مشيئتك. أكبر أصواتنا أكبر صلواتنا أكبر توبتنا أقبلنا إليك يا رب. أعطيني يا رب نعمة الخلاص في اسمك القدوس عبيدك يا رب.

0: मैं विषय से न जन सोते स्मरो
1: सोमे واحد
0: سون
1: هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين.
0: فاسي
1: تبنوماتي
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن لهنا، امين.
1: امين.
0: سوما كيما ليسن ايسو

0: امين امين امين امين. واعترف ان مساجدنا هذا والجسد المحلل بك الوحيد ربنا ولا نخلصنا سوى المسيح. فخذوه من سيداتنا ملكاتنا ولا تلاف من نساء الطاهرة مريم جعله واحدا مر بالاطراف وامتداد ولا تغيير. واعترف اعترافا حسنا براسه متسلما على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحدها ان نكون بالحقيقة ومن ان له ولم يفارقنا سبته لحظة واحدة طرفة يعطانا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتنام مؤمن مؤمن مؤمن جي صايتيخا أم اسمع من كل ما ذكره.
1: أمين أمين أمين تناتي تناتي تناتي جي صايتي خنقوم اسمي أمين. طبوا عنا كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم من نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: أخطيس حلون وسامحوني يا أبا وأخوتي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

يظفر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: وده لسه صغير عندي كلام ربي طمني
1: عنده مهم
0: عنده مهم ودايما حابب قلبي الابيض وصغر سني.